محل نزهه مع الناس القدام اللي دوزوا في الدنيا شنيا معاهم نقعد ونحفظ يا سلام محل نزهه مع

0: وكلمة داروه فينا حساس هذا فضلهم دوك الناس الفضاء
1: صافي هكا تطيب شربة وتكون بنينة
2: غادي نعلمك أبنيتي ها فين كاينة الحكمة
1: شو الحكمة
2: ها هي كنور
1: كنور
2: ردي البال كنور فيه دجاج فيه العطرية وكل شي كنور كيرد الشربة بنينة
3: كاينة المعنى
4: بغيت نعرف أم زهرة أش كدير في الشربة باش كتولي هكذا بنينة
1: فيها كنور يا بابا كنور
4: كنور كيعطي الشربة اللذة والمذاق

0: Hello, Obsèques, Farid, Atrache, 14h11, Julio. Julio, demandé de la part de Boularas, Hamid de Meknès, pour tous les auditeurs et auditrices de Médien. Dib Abdeljah de Wahran pour sa copine Nadia, sa petite nièce Sarah. Sont 14h20, vous écoutez Radio Méditerranée Internationale.
1: التغيرات المنتظرة في حالة الطقس بتونس.
2: في المناطق الشمالية سماء غائمة وعواصف فوق المرتفعات.

نوحلو معاهم وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافية في يدي لام واش نسمع الماي ديمن تلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريمة ربي

0: فين اخو اليوم مزيان يا وشي مزيان عطاني عيطتك اصاحبي من الصباح وما تجاوبش فين شاده
1: سمعت طب صراحه عطيني انا ما التليفون ماشي لا
2: اسير يا ميلان ضاف
3: لابي
2: وابا ما غتشوفوهاش البنيه اجو ثلاثه هاي اشرك اعطيك تسع اعطيك تسع هارلين هارلين هارلين هارلين اسمع لسنا كنخدم هنايا شوف فيا اش كنخدم هنايا انا كنعطيك الباس هنايا اعطيها سينا تما سير هنايا سينا سير رافعين يعطيك الباس هنايا هارلين صافي انت نضرب صافي صافي
4: صافي صافي محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا خطيرة جدا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ تاريخ أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العنيد في شباك كورتوا للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى الله الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله.

هو الموسيقى هو الجنس هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط اليوم المشكل في كثير من الحيان نعيش واحد الحريق ثقافي بشكل من الاشكال بدون سند فكري بدون سند ايديولوجي انه شاب تلقى لابس واحد اللباس معين دير طنقه في دير عرف فراسو وما عرفش حتى الدلاله ديال داك الشيء هذا هو ما اناقشوا هذا الحال اولا غنقول صافي هذا راه فنان لانه تيجمع لي مليون ديال الباش ماشي مشكل كاين فرضيه اخرى وهي هاد الشباب اللي عندنا اليوم اشنو هي اهتماماته اشنو هي انشغالاته واش هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط هو الراب راه اليوم راه باقي ربما ما قالها يعني هو سميع سي محمد كسوس الله يكرمه بخير انهم يريدون خلق جيل من الطباع انه

يغسلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا